ايام قلت ليه حالي فيها مسقام، فيها الظالم معلي الاعلام والغافل جيفه مرميه، الواعي الواعي من الجنب الجام، صرار في دواخله مخفيه، حتى موكا ايه موكا شدت المقام وتولات الدياب ولايه.